علم جيبوتي. إن جمهورية جيبوتي على الرغم من أن مساحتها صغيرة ومواردها قليلة، إلا أن هذا لم يمنعها من أن تتخذ علما خاصا بها يروي قصة تاريخها، علم سلطنة تاجورا ما بين 1415 و1577. كانت جيبوتي فيما مضى وقبل أن تقوم القوات الفرنسية باحتلالها أو حتى دخول قوات الإمبراطورية العثمانية إليها، عبارة عن سلطنة صغيرة اسمها تاجورا، والتي لم يستطع الوقوف على تصميم أعلامها بشكل واسع، وإنما أثر عنها أنها كانت ترفع الراية الحمراء بنقش الهلال، والذي كان متعارفا عليها في كثير من الأماكن وقتئذ. ولقد كان تصميم علم سلطنة تاجورا ما بين عام 1415 وعام 1577، وكان يتميز بثلاث مربعات، يشغل اللون أبيض مربعي اليمين واليسار، وفي الوسط مربع أحمر، وكان يتواجد على كل مربع هلالا بلون المربع الآخر. عندما دخلت القوات العثمانية إلى أراضي جيبوتي، كان مصيرها كمصير الكثير من الدول والولايات التي دخلت إليها تلك القوات، فكان المهمة الأولى التي قامت بها السلطات العثمانية هي تبديل العلم الذي يرفرف على أراضيها واستبداله بعلمها، والذي كان عبارة عن راية حمراء نقش عليها هلالاً ونجمة بيضاء، وقد كانا رمز السلطة العثمانية حينها. انتقلت جيبوتي بتاريخ 1896 لتكون جزءاً من الدولة الفرنسية بعد احتلالها إياها، وبعد ذلك عملت فرنسا على صبغ أرض جيبوتي وتطبيعها بطباعها، وكخطوة أولى قامت برفع علمها على أراضي جيبوتي ما بين عام 1896 وعام 1977، والذي كان عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية بثلاثة ألوان، الأزرق بجانب السارية والأبيض في الوسط والأحمر بالجانب الحر للعلم. إن مدينة جيبوتي تضم العديد من الجنسيات المختلفة والأعراق المتعددة كعفار وعيسى ودانكيل، وقد عملت على توحيدهم وبدء هذا في علم جيبوتي الذي اعتمدته بعد استقلالها، وكان العلم عبارة عن عدة ألوان ورموز. ومن معاني ألوان علم جيبوتي اللون الأزرق، يرمز اللون الأزرق الفاتح في العلم إلى منطقة عيسى، وهو يدل على زرقة البحر ولون السماء الزرقاء، بالإضافة إلى أنه يمثل خلفية علم دولة الصومال المجاورة. اللون الأخضر، يرمز اللون الأخضر الذي يشغل الخط الأفقي السفلي إلى منطقة عفار، وهو يدل على النماء والازدهار. اللون الأبيض، دائما ما يرمز اللون الأبيض للنقاء والصفاء، فهو يرمز هنا إلى السلام الذي تنشده الدول بأكملها. أما اللون الأحمر، لقد سعت جيبوتي من أجل الاستقلال ودفعت من أجله الغالي والنفيس، وأدخلت هذا في تصميم علمها، فوضعت النجمة الحمراء في علمها حيث رمز اللون الأحمر لون الدماء إلى الاستقلال.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: تحب غيباتك متحن بتندهون الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك أن الموت هو نهاية كل كائن حي، ونتيجة لهذه المعرفة يسعى الإنسان إلى تحقيق إنجازات عظيمة ليحقق أقصى استفادة من الحياة المحدودة التي يعيشها، مما أسهم بولادة الحضارات البشرية المتوالية. كما أن إدراك الإنسان لحقيقة حتمية الموت أدى إلى إيمانه بوجود قوة عليا تتحكم بحياته. يتميز كل جيل من البشر بأنه أكثر وعيا وثقافة وتطورا من الجيل الذي سبقه، وذلك بفضل ذاكرة الإنسان القوية ومهاراته اللغوية وقدرته على الكتابة ورواية القصص التي سهلت انتقال الخبرات من جيل لآخر.
1: من كل مكان وبنقرة واحدة،
2: راديو الشفق.

على الإنسان أن يتقبل نفسه كما يراها هو، وأن يحب نفسه على حالتها. إذا لم تكن سعيدا بأهلك ووطنك فلن تكون سعيدا بأحد. من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك. فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل، لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة. لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة. أينما ركزت الانتباه تدفقت الطاقة وظهرت النتيجة. إن كل كلمة وكل فكرة تعد بمثابة طاقة روحية تقوم بتنشيط قوى الحياة في داخلك، سواء كانت ذات طبيعة سلبية أو إيجابية. لا تلوم نفسك وإنما حاسبها، وتعلم من أخطائك، وحاول أن تنمي الجوانب الإيجابية من شخصيتك، وتصحح الجوانب السلبية أو تزيلها تماماً. بدلاً من أن تنظر للناس وكأنهم يهاجمونك، انظر إليهم كخائفين يلتمسون منك العون والحب. الهوايات لها قوة علاجية رائعة، فهي تبعدك عن ضغوط الحياة اليومية وتأخذك إلى الراحة والسعادة. العمل والراحة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم، وفي الراحة التي تحصل عليها تشعر بالهدوء النفسي الذي يساعدك في إنجاز أكبر في عملك. لا تنتظر السعادة لتبتسم، ابتسم لترى السعادة.

أسرار تاريخية. سفينة تايتانيك. كانت سفينة تايتانيك من أكبر السفن وأضخمها في العالم حين شيدت، فقد كانت عبارة عن مدينة متكاملة تسير فوق مياه المحيطات، فقد بنيت لتتسع لأكثر من 3500 راكب، كما تم توفير كل مصادر الرفاهية والراحة لركابها الأغنياء وضمان وصولهم إلى وجهتهم بأسرع وقت ممكن، حيث زودت بمحركات ترددية صنعت خاصة من أجلها، إذ يبلغ ارتفاع المحرك 12 متراً ومزود باسطوانات يبلغ قطر الواحدة منها 2.7 متر، مما سمح لها بتوليد كمية كبيرة من الطاقة البخارية أكثر من أي سفينة أخرى كانت معاصرة لها، حيث كانت تستهلك حوالي 610 طن من الفحم يومياً لضمان الوصول إلى وجهتها ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث كانت تستهلك حوالي 610 طن من الفحم يومياً لضمان الوصول إلى وجهتها ضمن الجدول الزمني المحدد، كما كانت في سباق مع الزمن لرغبة صناعها بأن يثبتوا بأنها أسرع سفينة في العالم. وقع حادث غرق سفينة التايتانيك في مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من أبريل لعام 1912 حتى صباح يوم الخميس التالي له، والتي كانت متجهة من مدينة ساوثهامبتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مياه المحيط الأطلسي، حاملة ما يقارب 2224 راكب. وفي الساعة 11:40 دقيقة حسب التقارير التي وجدت في السفينة من مساء يوم الأربعاء، اصطدمت السفينة بجبل جليدي مما تسبب بغرقها بعد 2:40 دقيقة من اصطدامها، وكان ذلك من أفظع الحوادث البحرية التي حدثت آنذاك، حيث توفي ما يزيد عن 1500 من ركاب السفينة غرقا في مياه المحيط أو تجمدا بسبب البرد المياه الشديدة البرودة. على الرغم من تلقي طاقم السفينة أكثر من إنذار على وجود جبل جليدي ضخم في مياه المحيط، إلا أنها كانت تسير بأقصى سرعتها عندما اقتربت من الجبل الجليدي، فكان من المستحيل على طاقمها إبعاد السفينة عن الجبل الجليدي وتجنب الاصطدام به، وقد تسبب الاصطدام بفتح شق في أسفل السفينة يمتد على 5 مقصورات متتالية، مما سمح للمياه إلى الاندفاع بقوة إلى داخل السفينة، فقد صممت هذه التايتانيك على أن تبقى طافية إذا لحق الضرر بأربعة من مقصوراتها وليس 5 كما حدث، مما تسبب ببدء المأساة وغرقها. لجأ طاقم السفينة إلى إرسال رسائل النجدة والاستغاثة للسفن القريبة، لكن لم تكن أي منها قريبة كفاية لتصل قبل غرق السفينة، مما تسبب بموت أكثر من نصف ركابها، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد قوارب النجاة على ظهر السفينة. كانت سفينة OMX كارباثيا هي أول السفن الواصلة لمكان غرق التايتانيك في الساعة 9:15 من صباح يوم الخميس 15 من أبريل، اكتشف للعالم عن حادثة الغرق الفظيعة التي حلت بالتايتانيك.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

علم الأوروغواي. تعد جمهورية أوروغواي من أشهر دول أمريكا اللاتينية، وهي تتميز بخصائص جغرافية وتاريخية عريقة على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وعلى مستوى العالم أيضا. التفسير البارز لسبب اختيار علم أوروغواي هو تأخر هذا البلد بالتغيرات السياسية التي شهدتها هذه المنطقة الجغرافية لسنوات عديدة، ولذلك كان يظهر في العلم رموز مثل الشمس وغيرها كدلالة على استقلال أوروغواي. وبالإضافة إلى ذلك، كان العلم يشابه في تصميمه أعلام الدول المجاورة لارتباط شعب أوروغواي ببعض تلك الشعوب، لا سيما عند عقد المعاهدات والتحالفات الدولية، ولا سيما دولة الأرجنتين التي تجمعها بأوروغواي علاقات تاريخية منذ عهود بعيدة. لألوان علم أوروغواي معاني وطنية عظيمة تدل وتشير إلى تاريخ الأوروغواي العريق، إذ يستلهم منها مواطنو أوروغواي عزة بلادهم وفخر أجدادهم القدماء. اللون الأزرق، وهو يشير إلى لون البحر الذي تطل عليه أوروغواي، وهو رمز للمحبة والسلام. اللون الأبيض، وهو رمز الرخاء، ويشير أيضا إلى معاني الوحدة التي جمعت أقاليم أوروغواي بعد الاستقلال. اللون الأصفر، وهو يرمز إلى كفاح سكان أوروغواي ونضالهم ضد المستعمرين. وفي حقيقة الأمر، إن ألوان علم أوروغواي ليست لها معاني مجردة، بل هي دلائل واضحة لكل الحروب التي خاضتها أوروغواي والدماء التي بذلها أبناء وشيوخ هذا البلد ضد الأسبان وغيرهم من الغزاة. ولذلك يستمد شعب أوروغواي من ألوان علم بلادهم معاني العدالة والصمود. وفي سبيل ذلك يسخر دستور أوروغواي بقوانين عديدة تنشر السلام وتنبذ العنف على المستوى المحلي والدولي كذلك. إنما يميز أوروغواي ليست مواردها الطبيعية أو الصناعية، إذ هي لا تملك الكثير منها، بل وطنية أبنائها ودفاعهم حتى الموت عن راية علم بلادهم متى تطلب الأمر ذلك.

ما زال كوكب بلوتو يثير جدلا بين علماء الفلك لاكتشافه. ويبدو أن اكتشاف بلوتو كان منذ البداية محاطا بالأخطاء، حيث رصد عالم الفلك اللا أمريكي بيرسيفال لويل عام 1905 عدم انتظام في حركة نبتون، واستنتج من ذلك وجود جسم سماوي كبير الحجم يتسبب في عدم الانتظام. وفي 31 من مارس أذار عام 1930 شاهد الأمريكي كلايد ويليام تومبو الكوكب الذي أطلق عليه فيما بعد اسم بلوتو. وأوضح عالم الفلك في مرصد باريس برونو سيكاردي أن علماء الفلك في تلك الفترة اعتبروا أن بلوتو يؤثر على حركة نبتون، ولذلك سموه كوكبا، خصوصا أنهم في البداية قدروا أن كتلته كبيرة. لكن مع مرور الوقت اكتشف العلماء أن عدم الانتظام في حركة نبتون كان ناجما عن أخطاء في الحسابات، وخلال القرن العشرين تراجعت كتلة بلوتو شيئا فشيئا حتى استقرت حاليا عند أقل بأربعمائة مرة من كتلة الأرض. وبلوتو كوكب مائل إلى الصفرة يبلغ قطره 2500 كيلومتر، أي 0.17 مرة قطر الأرض، ويحيطه غلاف جوي. وعدا عن صغر حجمه يختلف الكوكب عن الكواكب الثمانية الأخرى لوجوده القريب جدا من قمر شارون الضخم الذي يبلغ قطره 1270 كيلومترا، كما يختلف بمداره البيضوي الممتد لمسافة كبيرة، وبكونه لا يدور حول الشمس في المحور الخسوفي نفسه مثل الكواكب الأخرى. ولذلك ذهبت إحدى النظريات إلى اعتباره قمرا من أقمار نبتون تم نبذه ثم التخلي عنه، ولا يمكن اعتبار بلوتو مذنبا لأن المذنب يصدر غبارا، في حين أن غلاف بلوتو الجوي متماسك. ويعتبره بعض الفلكيين كوكبا مزدوجا مع شارون، مما يعتبر استثنائيا في النظام الشمسي. وهناك آخرون يريدون أن يتعاملوا مع بلوتو بوصفه نيزكا، أي جسما في مدار نبتون ضمن حزام كويبر. وتم حتى الآن رصد وجود أكثر من 200 من هذه الأجسام خلف نبتون، وفي حال اعتمد هذا التصنيف سيكون بلوتو الأكبر بينها، يتبعه سدنا الذي يبلغ قطره 1200 كيلومتر والمصنف نيزكا. ويوضح عالم الفلك أن بلوتو اعتبر خلال عقود عدة كوكبا حقيقيا، وبقي تاريخيا يصنف على هذا الأساس على الجداول، كما أنه لا يوجد فرق واضح بين الكوكب والنيزك، حيث لا توجد ظاهرة فيزيائية تقول بالانتقال من وضع الكوكب إلى النيزك. وأشار سيكاردي إلى أن كل جسم يزيد قطره على 2000 كيلومتر يصنف كوكباً، وكلما هو أصغر من ذلك يعتبر نيزكاً، ولكن هذا كله مصطنع. وبلوتو هو الكوكب الوحيد الذي لم يرسل العلماء إليه سابقاً مركبة استكشاف، إلا أنه سيتم إرسال واحدة لاستكشاف بلوتو وشارون، وستصل إلى مقربة منهما في محاولة لإرسال صور ومعلومات أكثر دقة عن صفاتها، وبالتالي منشأهما. وحتى ذلك الوقت سيتم التعامل مع بلوتو بوصفه كوكبا طبقا لتسمية الاتحاد الفلكي الدولي الذي أكد في عام 1999 أنه لم يقدم أي مقترح لتغيير وضع بلوتو بوصفه الكوكب التاسع في النظام الشمسي.

0: الفاصل.
1: السلحفاة تعيش 20 يوما بدون طعام ولا ماء. من أطلق اسم بنك على المؤسسات المصرفية هم الإيطاليون. أكبر دعايات في العالم كانت لشركة سيزر الأمريكية، حيث بلغ حجم الإنفاق عليها 1.2 مليار. أول من ذكر مصطلح الأمم المتحدة هو العالم المسلم الفارابي في كتابه المدينة الفاضلة. أكبر لؤلؤة في العالم اسمها لولينيتسي، ويبلغ ارتفاعها 24 سنتيمترا. نبات النرجس يقتل أعداءه، فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره. الاسم التاريخي القديم لمدينة الرياض كانت تسمى حجر اليمامة. شعب الباكا شعب من الأقزام يعيش في غابات الكاميرون. أصل كلمة البترول أصلها لاتيني وتعني زيت الصخر. هناك العديد من الحيوانات التي تقضي فصل الشتاء بالنوم، وذلك لقلة مورد غذائها.
2: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

علم إثيوبيا. اختيار هذا الشكل له منذ تأسيس أول المماليك الإثيوبية قديما. كان التطور الذي مر به العلم يقتصر على تغير الرمز فقط، ولكن ألوان العلم بقيت ثابتة منذ أن تم اعتماد العلم الرسمي في عهد الإمبراطور مالك الثاني عام 1897، حيث كان عبارة عن ثلاثة ألوان أفقية هي الأخضر والأصفر والأحمر على التوالي، مع إضافة الحرف الأول من اسم الإمبراطور في الوسط كنوع من تمجيده. ثم قام باستبداله بشعار أسود يهوذا، والذي رمز به لسلالة هذا الإمبراطور الذي يعتقد أنها تعود للنبي سليمان. واستمر اعتماد هذا العلم في عهد الإمبراطور سيلاسي الذي أضاف شرعية قانونية عليها عام 1932، وبعد الإطاحة بحكم الإمبراطور عام 1974 قام المجلس الثوري بتصميم جديد للعلم بإضافة شعار السلاح بدل الأسد عام 1975، وفي ذلك رمزية للثورة التي قامت ضد حكم الإمبراطور. وفي العام 1987 تولى ماغنيستو رئاسة الجمهورية ليعدل العلم بإضافة نجمة حمراء أعلى العلم، ويأتي اختياره لشعار الاشتراكية هذا بسبب تأثره بمبادئها وأفكارها. وحينما سقط حكم ماغنيستو اختار الثوار علما بالألوان الأساسية فقط، وذلك عام 1991. وفي نهاية المطاف وبعد وضع الدستور عام 1996 أقر العلم بشكله الحالي، حيث تم إضافة قرص أزرق اللون في المنتصف يحوي شعار نجمة صفراء ذات أشعة متساوية. اعتمادا على الألوان الثلاثة التي تشكل العلم، حيث أن هذه الألوان هي ألوان قوس قزح الذي ظهر في السماء بعد الطوفان حسب الكتاب المقدس. وأما اختيار القرص باللون الأزرق فلأن البلاد مرت بانقلابات كثيرة وتغيير للسلطة الحاكمة، فكان الأزرق رمزا للسلام، كما تم اختيار النجمة كرمز للوحدة، حيث تضم إثيوبيا العديد من الأعراق والديانات المختلفة، وكانت الأشعة متساوية الطول رمزا للمساواة. لأن العلم هو شعار الدولة والمعرف عنها، فمن المهم أن يكون شكل العلم وألوانه ذات معنى يعبر عن قيمها ومبادئها، وكذلك بالنسبة للألوان العلم الأثيوبي. الأزرق يدل اللون الأزرق على السلام، وذلك لكثرة الثورات التي مرت بها البلاد. الأحمر يشير هذا اللون للتضحيات التي قدمها الإثيوبيون، حيث إن الأحمر هو لون الدم والذي قدمه الإثيوبيون من أجل وطنهم. الأخضر وهو لون الخصوبة والزراعة والتنمية. أما اللون الأصفر يدل على العدل والمساواة، وهو أيضا لون الأمل، حيث أن الأصفر هو لون الشمس.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أي شيء يستطيع العقل أن يستوعبه ويصدقه فسوف يكون قادرا على تنفيذه. بعض الناس يموتون في 25 من العمر ولا يدفنون إلا عند 75. الفائزون في الحياة هم الذين يفكرون باستمرار بطريقة أنا أستطيع، أنا سأفعل، أنا سأكون. حدود قدراتنا ومدى نجاحنا يكون مبنياً على ما نتوقعه من أنفسنا، فما يفكر فيه العقل ينفذه الجسد. إذا كنت ترغب باستكشاف بحار جديدة، يجب عليك أولاً أن تتحلى بالشجاعة اللازمة لمغادرة الشاطئ. الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. كل حركة عظيمة وقوية في تاريخ العالم تعود إلى انتصار الحماسة. عندما لا يكون لدينا إلا خيارات بسيطة، فإننا نتعس ونتعس من حولنا. لدى الإنسان 3000 نوع من المشاعر المختلفة، وأغلب الناس لا يعيش إلا بعدد محدود من المشاعر. لو رضي كل الناس عن أنفسهم لما كان هناك أبطال. من غير المنطقي أن تفعل نفس الشيء وبنفس الطريقة وتتوقع نتيجة مختلفة. ليس النجاح أن تكسب النصر في غير معركة، فتلك فرصة وتتكى فيها الظروف، ولكن النجاح أن تكسب النصر في معركة لم يكن يبدو للمراقبين لها شيء من تباشير النجاح.

0: المنصة.
1: هل تعلم أن الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل لأنها تضعه كقطعة من اللحم؟ هل تعلم أن التمساح الأمريكي والتمساح الأفريقي وفرس البحر تقضي فترات نومها في الوقت الذي تطفو فيه على الماء خصوصا عندما يكون الماء دافيا؟ هل تعلم أن القطة الأم تلد 3 مرات في السنة وتنجب من 15 إلى 20 هرة؟ هل تعلم أن عدد شعر الرأس يبلغ نحو 120 ألف شعرة في الرأس السليم؟ هل تعلم أن المخ يحتاج إلى سدس كمية الدم التي يضخها القلب وخمس الأكسجين الذي يدخل الجسم؟ هل تعلم أنه يوجد في جسم الإنسان نحو 32 بليون خلية؟ هل تعلم أن في جسم الإنسان أكثر من 2 مليون غدة عرقية تفرز كمية من العرق تتراوح ما بين 0.5 لتر إلى 1.5 لتر كل 24 ساعة بلا توقف؟ هل تعلم أن الأظافر إذا أزيلت جراحيا أو فقدت لأي سبب فإنها تأخذ 100 يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى؟ هل تعلم أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى ارتفاع نسبة البولينا وحدوث حالة تسمم تسمى التسمم البوليني؟ هل تعلم أن عدد ساعات النوم تتراوح عند الإنسان البالغ ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً؟

لو أن شخصاً استطاع قبلك أن يفعل شيئاً، فاعلم أنك قادر على عمل هذا الشيء نفسه، لأن هذا الشخص ليس أفضل منك. أما إذا كان هذا الشيء لم يفعله أحد قبلك، فستكون أنت الأول. أحياناً يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدل من الباب الذي يبث الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. لن تستطيع العطاء بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. تضعك المعرفة في صفوف الحكماء، ويضعك العمل في صفوف الناجحين، ويضعك التفاهم في صفوف السعداء. البذور التي تزرعها تعطيك محصولا من نفس النوع. القيادة هي فن اتخاذ القرار. القائد ذو رؤية ثاقبة، فهو يرى ما لا يراه الآخرون. ننظف الماضي وننظم الحاضر، ثم نبني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤيا. وعشك الحاضر بحب تام لله يجعل من الماضي حلما من السعادة، ومن المستقبل رؤية من الأمل. سامح واطلق سراح الماضي.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: هل تعلم أن عين الذبابة هي عين مؤلفة من 4000 سطحا صغيرا من رؤية محيطية في كل الاتجاهات وهي واقفة ثابتة؟ هل تعلم أن البواخر تسير في المياه الباردة بشكل أسرع من المياه الدافئة؟ هل تعلم أن الأحصنة لا تمتلك عظاما في رقبتها؟ هل تعلم أن الأطفال الإناث ينامن بعصبية بينما ينام الأطفال الذكور بهدوء تام؟ هل تعلم أن أرجل الجراد يمكن أن تمشي وتتحرك حتى بعد أن تفصل الأرجل عن جسم الجرادة ورأسها؟ هل تعلم أن السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس تعادل 8 أضعاف السرعة التي تغادر بها الرصاصة فوهة البندقية؟ هل تعلم أن السرطان البحري يعيش فترة إن وضعته في صندوق مغلق أكثر من الفترة التي يعيشها في صندوق مغلق له ثقوب؟ هل تعلم أن الحلقات التي تدور حول زحل يبلغ طولها 80,500 كيلومتر ولكنها ذات سماكة لا تتجاوز 30 سنتيمترا؟ هل تعلم أن غزال الشمواء يستطيع الوقوف على قوائمه الأربع في رقعة لا تتجاوز مساحتها مساحة سطح ليرة معدنية؟
1: راديو شفق.

هل تعلم أن هناك نوع من أنواع الحيوانات ينام أكثر من 18 ساعة في اليوم الواحد ويسمى حيوان الكسلان؟ هل تعلم أن محطة الفضاء الدولية تكلف بناؤها ما يقارب من 150 بليون دولار؟ هل تعلم أن الصراخ والبكاء له القدرة على التقليل من شعور الإنسان بالألم؟ هل تعلم أن ساعة اليد من اختراع لويس كارتيه وأول من استخدمها هو جندي بريطاني في الحرب العالمية الثانية؟ هل تعلم أنه لا يمكن أن تكون تلك القرصة التي تؤلمك من بعوضة ذكر، وذلك لأنها تتغذى على رحيق الأزهار، أما الأنثى فهي التي تعيش على دم البشر؟ هل تعلم أن الأرقام الحسابية داخلة على اللغة العربية وأن أصلها يرجع إلى أصول هندية؟

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shabab.com.

اجتهد في الدراسة حتى تصل لأفضل النتائج، ومن ثم اختر أفضلها إطلاقا. ابذل جهدا مضاعفا كل يوم بالدراسة، واعلم أنك ستنجح أخيرا. عندما تتقدم في العمر وتكتشف أنك لم تبلغ مجهودا في الدراسة، ستصاب بالندم لأنك لم تبذل جهدا كي لا تكون على ما أنت عليه. هناك طريقتان للنجاح، هما أن تحمل الكتاب بين يديك ومن ثم تتوكل على الله وتبدأ. إن الكتاب من الأمور المهمة التي يحتاجها كثير من الناس، وهناك من يسعون بجد لأن يصبحوا كتابا مهرة، ولكن ينقصهم بعض العبارات التحفيزية. أينما وضعت قلبك وعقلك في أثناء الكتابة فستجد نتائج النجاح بين يديك. انظر إلى الناجحين في عالم الكتابة ولا تكتفي بمشاهدة النجاح، ولكن اسأل جيدا عن البدايات. لا تتخلى عن فكرة الإبداع بالكتابة حتى لو أخفقت مرارا وتكرارا. حين تبدأ بالكتابة ستجد الحب والإلهام يأتي محملا بالأمان والنجاحات.

من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة أكبر عندما تساعد الآخرين على النجاح. لا تضيع الوقت في الانتظار، فالوقت المناسب لن يأتي أبداً. ابدأ من حيث تقف، واستعمل ما تحت يدك من أدوات، وكلما تقدمت في طريقك ستعثر على أدوات أفضل مما كان معك حين بدأت. تكمن السعادة في أن نحلم. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، فاربطها بهدف ولا تربطها بأشياء أو أشخاص. السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من هم حولك دون أن تعلق بك قطرات منه. ما يتعلمه الإنسان في 10 أيام من الألم يفوق ما يتعلمه في 10 سنوات من السعادة. ابتسم، فكل حزن يراك متفائلا يخشاك ويذهب. إذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة، وإذا رأيت النعمة تطغيك فهي غضب.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

البكتيريا هي الشكل الأكثر شيوعاً للحياة على الأرض، فهي ميكروكائنات حية وهي تتألف من خلية واحدة فقط. النعامة لا تستطيع الطيران فعلياً، فالإحساس بقوة الجاذبية الأرضية في الجو هو أكثر مما عند الوقوف على الأرض. أول معمل لتكرير البترول كان في مصر عام 1913 ميلادي. أول طائر عرف في الأرض هو الغراب. أول من وضع أسس علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. أول سيارة تدور بالبنزين كانت في عام 1895 ميلادي. أول جامعة مصرية بالمعنى الحديث هي جامعة الملك فؤاد الأول 1908 ميلادي. أول من استعمل ساعة اليد من الرجال هم الجنود البريطانيون في الحرب العالمية الأولى. أول من اكتشف هواء الزفير السام هو بنيامين فرانكلين.

إذا لم تحاول أن تفعل شيئاً أبعد مما قد أتقنته، فإنك لا تتقدم أبداً. عندما نلوم الآخرين، نصبح ضحاياهم، ونبرر تصرفاتنا اتجاههم، ونعطيهم جزءاً من لحظات حياتنا التي من الممكن أن تكون الأخيرة. إذا كنت مع الله، فأنت مع الأغلبية المطلقة. إن الشخص الأكثر مرونة يستطيع التحكم في أحاسيسه ويحقق أهدافه أكثر من الشخص الذي ليس لديه مرونة. إن الوجه هو مرآة العقل والعيون دون أن نتحدث ويقر بأسرار القلب. الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. افعل كل يوم شيء لا ترغب بفعله. هذه القاعدة الذهبية لاكتساب عادة القيام بالواجب دون ألم.

هل تعلم أن الفيل يموت إذا دخلت في أذنه نملة؟ هل تعلم أن الطفل لا يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور 5 أسابيع على الأقل بعد الولادة؟ هل تعلم أن المخ البشري يتكون من 12 مليون خلية تسيطر على العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة؟ هل تعلم أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس عام 1793 ميلادي؟ هل تعلم تحتوي طبقة اليونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات وانتقال موجات الراديو؟ هل تعلم أن البعوضة لها أسنان؟ هل تعلم تتجدد رموش عين الإنسان باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ هل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل عدا التمساح الذي يحرك فكه العلوي فقط؟ هل تعلم أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة؟ هل تعلم أن أكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتراً؟

0: راديو الشفا
1: احلى شيء احلى شيء.
2: Thank you.

أول طاعون يجتاح الدولة الإسلامية كان في عهد الوليد ابن عبد الملك. نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض. يصل عدد أسنان الدب إلى 42 سناً. عين النعامة أكبر حجماً من مخها. يحتوي الليمون على نسبة سكريات أكثر من الفراولة. 85% من النباتات في العالم توجد في المحيطات. تفضل الأرانب تناول نبات وجذور العرقسوس عن أي نبات آخر. دم حيوان سرطان البحر عديم اللون، ولكن عندما يتعرض دمه إلى الأكسجين في الهواء فإنه يتحول إلى اللون الأزرق. حيوان المدرع لديه القدرة على إنجاب 4 صغار فقط، وكلهم من نفس الجنس. يحب حيوان الرنة تناول الموز.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shatab.com.

لا بد من وجود التشجيع وتحفيز الذات أثناء القيام ببعض الأعمال، ووجود حافز كبير حتى نجتهد في العمل وتكون النتيجة النجاح فيه مهما كانت الظروف التي نمر بها. تصرف كما لو أنه من المستحيل أن تفشل. صاحب الأشخاص الذين يمكن أن يجعلوك أفضل. إن المرء هو أصل كل ما يفعل. الطريق إلى التميز نادرا ما يكون مزدحما. حاول أن تصل إلى أبعد مما تستطيع الوصول إليه. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. هناك دائما مكان على القمة. امنح الناس دائما أكثر مما يتوقعون الحصول عليها. كلما زاد ارتفاع تحليقك زاد للنظر جمالا. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. إتقان العمل أفضل من تنميق القول. النضال من أجل التميز هو ما يحفزك. أعمالنا تحددنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا.

أول بلد عرفت الشوكولاتة هي المكسيك. أول من اكتشف المطاط هم الإسبان منذ أكثر من 450 عاما. أول من حدد ارتفاع الشمس العالم المسلم ثابت بن جرة. أول من شاهد مذنب هالي العالم الإنجليزي إدمون هالي وسمي باسمه. أول قمر صناعي هو القمر الصناعي السوفيتي رقم 1، أطلق في شهر أكتوبر عام 1957 ميلادي. أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريسلي في آب عام 1774 ميلادي. أول من فتت الحصى في المثانة هو أبو القاسم الزهراوي. أول طفل أنابيب في العالم هو لويس براون. أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة المجهرية هو ليفن هوك عام 1591. أول طبيب مسلم يفرق بين الحصبة والجدري هو أبو بكر الرازي.

أخبار فنية سياسية عالمية، زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ما هو النجاح في الحياة؟ النجاح في الحياة معناه تحقيق رؤية جيدة للحياة، وهذا يعني الوصول لأهداف معينة تسير إلى المستقبل الذي مخطط له لنفسك. فالنجاح في الحياة يحدده الشخص. تظهر الرؤية للنجاح مختلفة عن الرؤية للآخرين، فإذا كنت تبحث عن مفتاح النجاح في العمل كذلك مفتاح النجاح في العلاقة، فستكون الخطط والمجهودات مختلفة تماما. من إلهام أيضا أن تصمم على عدم دخول شخص آخر لإملاء الحياة الناجحة بالنسبة لك، فأنت لك فقط الكثير من الوقت في الحياة. لهذا تأكد من تكوين صورة شاملة للذات. يعتبر أغلب الناس أن النجاح هو الحصول على مهنة جيدة وثروة واحترام من زملائهم، لكن لا تتجاهل الأهداف التي ستقوي الحياة بكثير من السعادة. لقد ثبت أن إعطاء الأولوية للعلاقات والصحة الجسدية والسلامة والمساهمة في الآخرين والتعبير الإبداعي يقوم على تحسين مشاعر الرضا والنجاح. ومع هذا لا تخلط بين الشعور بالسعادة مع وسائل النجاح في الحياة. قد تكون سعيدا جدا بتناول وجبة معينة مثلا أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن هذا لا يجعلك ناجحا. كما قالت إيلانور روزفلت: السعادة ليست هدفا، إنها نتيجة ثانوية لحياة نحياها بشكل جيد.

0: صرت كبير.
1: هل تعلم أن أطول الحيوانات وأسرعها وأطولها عنقا هي الزرافة؟ هل تعلم أن عثرة اللسان أشد من عثرة القدم؟ هل تعلم أن العنبر يستخرج من أمعاء حوت العنبر وهو مادة قيمة في صناعة العطور؟ هل تعلم أن مجموعتنا الشمسية تنتمي لمجرة درب التبانة الذي يتألف من عدد من النجوم يقارب 100 بليون نجم؟ هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم؟ هل تعلم أن أول جبل نصب في الأرض جبل أبي قبيس بمكة المكرمة؟ هل تعلم أن أول بيت بني في الأرض هو الكعبة المشرفة؟ هل تعلم أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام؟

0: hiç sevmedim.
1: أخبار فنية سياسية عالمية زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com

لا تشعر بالحزن من النقد، وخذ الأمر بجدية، واحتمل كل ما يأتيك، واسعى نحو التغيير، فالنقد يوجد النجاح في الكتابة. من الممكن أن تضيع حياتك في كتابة كلمة، ولكن لا تنسى أن النجاح في الكتابة والإبداع سيأتي لا محالة. ينبغي عليك أن تقفز نحو تحقيق حلمك في الكتابة، وكثيرا ما تكون تلك القفزة متعبة جدا، ولكنها تفتح باب الوصول بلا شك. تنفس بعمق وابدأ في الصباح، فالأفكار في الصباح تكون طازجة ومتجددة ولا شيء يضاهيها. يرغب العديد من الناس في تطوير أنفسهم في عالم الرسم، ويقومون بكل ما يمكنهم القيام به حتى يصبحوا مبدعين، ولكن ينقصهم بعض العبارات التحفيزية. أطلق لجناحيك العنان وحلق بعيدا في عالم الرسم، فكل ما تتخيله سيصبح حقيقة. عندما تدرك أنك في البداية وينبغي عليك التقدم في عالم الرسم، تكون قد حللت حينها نصف المشكلة. عليك التحلي بالصبر. لا تنسى أن للحظ دورا عظيما، والمحظوظون هم من يصلون نحو النجاح، والحظ لا يأتي صدفة، وإنما نصنعه بأنفسنا. لا تقف ساكتا وامسك الريشة وابدأ، حتى لو كنت بطيئا يظل أفضل من الوقوف 1000 مرة.